0: الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رضا من جاك به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أصحابه الكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله من سماء لقب كل الخير وانتقوا أما نهاكم وهل فلم أن الله قد أمركم أمرا بدا به بنفسه وسنى بملائكة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب دعوات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتبصرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله يذكركم واصبروا على ما يصيبكم واسألوا من فضله فلا تكبروا أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن

سبحان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعلى الحق يقين وعلى الشرك يقين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعلى الحق يقين وعلى الشرك يقين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعلى الحق على اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، اللهم ربنا بالسلام، ان انت تدعو مصر انتظام ترتنا عليك يا ذا الجلال. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك سبحانك.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.